perdu. انا خلاكي جونجي لكن شي ما تشمه غني ليزا بوس غني ديسا كروس لكن ايش ماني شمه

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام.
0: كل يوم سلي دي
1: بارك الحمد لله.
0: ما شاء الله ندوفن دي
1: أريد بلا عمر غانا ما نجيم كوي كيميري هو ما نما عمري
0: بلا عمر غانا دوني غاني كيميري وشيك نشور فرات كم أو بلول أدرو
1: أري فرات كرم جوان دي بلا يرو سام ما سرنا داتون دوكم هنا
0: غاي
1: يا مين عمرو لان بوري أبا عمرو سوا أبا مومير باي فاس يا ya wani mara goyin damgariya kama soron da kan dogon na malmur ngama chari ngama ibrahim momenta momer bukar ma gumuriya rawa na goyin muktarciya ba gaji goyin muktarciya ba chari mu da rayon da sama kula ko chari ba goyin bina ya bracher mun tare kama soron da kan dogon na
0: gala ala lokta na kran dena wazo bala ma modu gana gala ni ras kan yana kasa dama ala kuruliwa magamtuna rawalzo

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: نعم بالي قاعدي وش تصدرون دارك؟
1: لا لا وش دارك اليوم؟
0: اليوم سلي سي عايشة وامير ما نجم قرو غنغا ماري وكل كرفة راديو كرنتوي.
1: كلا عايشة نقول نو غنغا ماري كلا ورتما دين بيجي.
0: اليوم سلي نقول يانجي في جنا مال الحمد لله اليوم.
1: ما شاء الله وش كنشوف فرص كم أدرو أو بلبل أدرو.
0: نقول راح أول يوم برا بشو بمحاشرون اللي فاكا وكرو وسرة لقطة أركا كلا شرون نجينا إتاقم قرنا. Baranz gamna borne professor bana umara zulma muko kumbranze injinia mustafa gu yewa sayar dukkal laftan sayar kakal allah ningi ya gumgo kana ala kuman je zabelar diyar talewa sulelan tudu koso
1: ami ya rabbi
0: tarafan diyar radio kurun tuya kamu ba konga ban kam kap karafta lan karaw kolokwa tur ningi ya ita gumgo kana dai ba ni juma dai professor bello alhaji ibrahim bangi ne ya chairman borno state internet revenue she shiro lokar kakalle ningi ya ita gungu sana
1: ala na krandana wado shi ya lokala
0: ah dai manager general manager di brtb alhaji ali mamma shoyan dia na she shiro lokala le fa ya gungu kana kam ko nyu fanje kuppo sanye factor che da undara sonni kap kamu ba konga ba yanya na factor wa krunzen to tada kamu konga kap ndu soro nangi ya ita gungu kana ala ndiron ne lefa ka hukuru wa herin kuwa ci ala lorin yarna kuma lefa ka tilewan
1: amin ya rabbi amin ya rabbi gala doro aisha muhammad doni guro ganga mare ni ras kanyana kasado mo lokto magon mandia bodro